هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وجرياته وآل بيته أجمعين من حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الملائكة المقربين وعلى ذلك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزر وملائكة الحملة العرش وملائكة الحضارة وملائكة السفرة كرام برر عليهم الصلاة والسلام. ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القرباء والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمهددين والقراء والمبصرين وسادات الزبيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن حضرات أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيدي سوفيان الزوري وسيدي شيخ محمد النبي مذهبه وسيدي علي المرصي في رئيس الأبدال.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sunnah Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي هذا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى

بسم الله ما شاء الله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر شهد الله إله إلا الله رسول الله أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله رسول الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
2: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي تنفكن شفاعتك pada hari kiamat.
3: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله تعطيت واسمك الحمد الذي وعنته إنك لا تخلف المعنى استوى ترسع عن تديد استقيموا يرحمني يرحمكم الله تنسف المكدر ثم الذين يليه سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام صدى صف tolong diratakan juga diluruskan sub yang depan tolong dipenuhi dulu rabbajan qimasalam rabbi a'udzu bika min mazati syaitan wa a'udzu bika rabbi hadrun rabbajan qimasalam ada yang termasuk di Eropa kemudian lebih aitin Muhammad Salli fard al-madhrib thalath rakaat wa salam ala kulli talib wa talib الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا

والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي رحمة الله. السلام عليك يا شهد أن لا إله إلا الله سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر.

0: أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله شريك له لم كلام يدعى على كل شيء كثير. لا إله إلا شريك له لم كلام يدعى على كل شيء كثير. لا إله إلا شريك له لم كلام يدعى على كل شيء كثير. لا إله إلا شريك له لم كلام يدعى على كل شيء كثير. لا إله إلا شريك له لم كلام يدعى على كل شيء كثير. لا إله إلا شريك له لم كلام يدعى على كل شيء كثير. لا إله إلا شريك له لم كلام يحمد على كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك لا إله إلا الله يحمد على كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك لا إله إلا الله يدعى على كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك لا إله إلا الله يحمد على كل شيء قدير. الله جنر الله جنر الله جنر الله جنر الله جنر الله جنر من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بسلام وادخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعنيت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنين. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما سألنا عليها ما اكتسبنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تجزي منك من تشاء وتنزع منك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم نبينا الحمد كثيرا سبحان الله ونتواصينا دائنا ودولا شريك لنا مقلمنا على كل شيء كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أراد ما أعطيت ولا فذلك جل اللهم صل وسلم على سيدنا وعن عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكر ذاكرون وغفر عنك وغافرون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صحب رسول الله أجمعين ورسول الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفي يا لطيف يا حفيظ يا شفي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كن علينا حواريها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمته وبكرمه من الآمنين الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد النعم يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا صحب رسول الله أجمعين
1: الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأخواني الكريم وأخواني الرحيم وأخواني يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عند المبع علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار طريق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عند نعيم الله وأفضاله اللهم اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عبدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ولا تفضل بنا واغفر لنا يا الله انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا صلى الله من شيخنا واهل بيتنا غربتنا واصحابنا وجيراننا والحقوق علينا جميع المؤمنين والمؤمنات ونسال الله سبحانه وتعالى الاحياء منهم والاموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيارة في العلم وبركة في الرزق وبركة في العمر وبركة في العلم وصحة في الجسم والرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم الخير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الرحمة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لايق، توسلنا إليك بالحبيب. تقضي حاجتنا يا الله، تقضي حاجتنا يا رحمن، تقضي حاجتنا يا رحيم، حاجة المسلمين قريب بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبجاه الأخير على السلام، وبجاه أخرس المجر، وبجاه والدنا ومشايخنا، ورحمتك يا رحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم، يا رحم الراحمين، يا رحم الراحمين، يا رحم الراحمين. فرج على المسلمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله الذي من الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي من الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي من الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا هو لا شريك له، لا اله الا هو رب شيئا معبدا سواه نحن له مسلمون. اشهد ان لا اله ولا شريك لا إله إلا هو رب شيئا معبدا سواه نحن له مسلمون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزل العزيز الرحيم تنذركم من زرابا فهم غافلون. قال حق القول على صمم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناك مولا فأذقان بمكون، وجعلنا بين أيديهم سدا من خدم سلم بخش فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذر أم تنذر لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن حلمة وأنت مقدم وآثارهم، وكل شيء نصينه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذا أرسلنا إلى مسلمين فكذبوا ما بعضهم مساجين فقالوا إن إليكم رسالون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شأن لا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إن تطيرنا بكم لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم وأنتم مصيبا، وجاء من أصل المدينة رجل يسعى قال يا قوم انتبه المرسلين تبعوا من يسركم فجرهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ونتخذ من دونه آلهة يرني رحمة بالضرة تغني عني شبا شوى لا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني أمتب ربك واسمع قيل أدخل الجنة قال يا ليت قومي أعلم بما غفر
1: لربي واجعل من المكرمين
0: وما أنزلنا على قوم بعد نجوم من السماء كنا منزلين إن كان إلا صيحة
1: واحدة
0: إذا مخاملون يا حسرة على عباد ما يتم الرسول لا كان يستهزئون لم يروا كما لم يقوم من القرآن أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل ما جمع لدينا محضرون
1: ويأتي اللهم الأرض الميتة
0: تحيينا وأخرج منها حبا من يأكلون وجعلنا فيها
1: جنة من داخل وعناب فجنا فيها من العيون يأكل من ثمرهم ومعاملة أيديهم فلا يشكر
0: سبحان الذي خلق الأزواج
1: كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون
0: ويأتي
1: الله الليل نسلخ من النهار بإذنهم مظلمة ونشفت تجر من سخر الله ذلك القدر العزيز العليم
0: والقمر قدرنا
1: منزل حتى عاد كالعرجون القديم
0: الشمس ينبغي لها
1: أن تدر القمر والليل سبق النهار وكل في فلك يسير
0: وآية لهم أن حمل ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأنهم
1: يشركون ولا سيركم ولا هم ينقضون
0: إلا رحمة النعمة عن إلى حين
1: ودخلنا لكم بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون
0: وما تأتي من آية من آية
1: ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه
0: إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: ويقولون متى هذا العهد إن كنتم صادقين وينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وذهب إلى أجلاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا مبعثنا من مرقدنا آمنوا على رحمة الله ورسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون أنفسكم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم سلام قول من رب الرحيم سلام قول من رب الرحيم امتازوا اليوم ايها المجرمون لم اعد اليكم يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اتل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم تعبدون سواء اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتغلمون ايديهم تشهد رجل بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم وسلقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخهم على مكانتهم وسط عمودية ولا يرجعون من عمرهم وكسب الخلق فلا ينقلون ومعلنهم شرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لننظر من كان حيا ويحقا الغلا على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا نعم الله مالك
0: ودللنا لهم من ركب من
1: هيكلون ولم فيما شرف فلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جن محضرون
0: فلا يذكر قولهم
1: إنا نعلم سرنا ولا يعلمون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم والحي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم
0: الذي جعل
1: من الشر أخذنا نارا وأنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مقدرا على أن يخلق مثلهم فلا هو الخلق العليم
0: إنما
1: أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
0: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
1: الله الصمد لم يلد ولم يولد
0: ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
1: اللهم صل على
0: النبي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من رب العالمين من شر الخلق من شر الحاسد إذا وقب
1: من شر النفاثات من عقد من شر الحاسد إذا حسد
0: لا إله إلا الله
1: والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب الناس مالك الناس لا إله إلا الله من شر الناس الخناس
1: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
0: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
0: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله

0: إلا الله
1: لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله
1: لا إله إلا الله سيدنا
0: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه
0: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا
0: اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه
0: وسلم الفاتحة
2: المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم آمين بسم الله رب العالمين اسم الشبيع من سيدنا سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم بارك وسلم اجمعين اللهم اجعلنا يا ملائكة ذاكرين وعن المكشكرين وعن القضاء من وقدرك من السابرين من حمى رزوكين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران بعيدين وإذا وجهك وجه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجري اللهم للشيطان علينا في سير الحالة ولا عند الممات ولا قبل بعد وكذا ولا السبيل واثبتنا اللهم على كراتنا هذه وقدس من جل وجملك عظيمة وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبل أحسن جم جديدة اجعل اللهم يا من سمى مقامنا وقبلنا وهلنا زياد بشرف النبي الأكرام صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وخانه من الأنبياء المرسلين صلاة الله السلام على نبينا ثم إلى روح من ضاج مقربة من أمد المسلمين كافة عمها ما لم زير ولا زير لهم اللهم أنزل الرحمة ونعم المغرش وعلى الكبور اللهم اجعل فداء له من النار وفقك له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار ونجاة لهم وعتقا له من النار بحق يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سور الله لمن أنا سور الله لمن أنا سور الله لمن أنا سور الله لمن أنا من أنا سور الله لمن أنا من أنا سور الله لمن سور الله لمن أنا سور الله لمن أنا من أنا سور الله لمن أنا من أنا سور الله لمن أنا سور الله لمن أنا المؤمنات الله بها يا الله بها يا الله بها سير الخاتم يا الله بها يا الله بها الله بها يا الله بها يا الله بها سير الخاتم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
3: sampai orang enggak

قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال

لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم

ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم

الله بعد الله جل وعلا شندار شندار شندار بسم الله ما شاء الله الرحمن سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر شهد الليلة أشهد أن لا إله

استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: حضرنا نجم اسمك الحمد الذي وعدته إنك لا تخلف من استوى رجع أن تدلوا استقيموا يرحم يرحمكم الله تمسف المكدام ثم الذين يرسوا صفوفكم فإن تسويت الصفوف تمام الصلاة رجال مقيم الصلاة ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أحضرون لله تعالى وسلم فرد الشيء أربار المستعمل إمامنا تعالى الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

0: الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحت الأمر السلام عليك يا نبي. السلام علينا وعلى بني الإنسان. شهدوا أن لا إله إلا الله. اللهم صل على
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم العالمين الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله

Buon Comando. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى ولدنا شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمدا نبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد اللهم ابلغ لنا ما خرج ما ولد ما شهد يمين بيمين قبل ابن آدم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله اللهم انت السلام منك السلام عليك يا عون السلام حين رمس وادخلنا الجنة تلا السلام تبارك ربنا تعالى يا تجي الكرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين يديه ما خلفه ولا يحيط بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أن الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli hal fi kulli halin wa ni'matin Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar اللهم ربنا الحمدك سوى سبحان الله ورتوسيلا لا إله إلا شريك الله مكرمين على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين تبارك وتعالى سرد أسفرها أجمعين بسم الله رب العالمين اسم الشبه المسلمين سيدنا مولانا محمد وآله وسلم بارك وسلم أجمعين اللهم ربنا فلنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وأساتذة المشايخين ولمعلمين ولمن علمنا ولسلطاننا ولذلك علينا ولمن أحب وسنينا ولجميع المؤمنين ومن المسلمين المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا كمال المتبهر الحبيب صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وامتثال الأوامر واجتنابنا وهي اللهم نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم ربنا إنك من تدخلين النار فقد أخزيتها من الظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا من أدينا لنا الإيمان أن أمين بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صلى الله عليه وسلم من آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبر الله لمن أمننا سبر الله لمن أمننا سبر الله لمن أمننا سبر الله لمن سبر الله لمن أمننا سبر الله لمن أمننا سبر الله لمن أمننا سبر الله لمن أمننا سبر الله لمن
Sabrullah lil minan, sabrullah lil minan amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisil khatimah, ya Allah biha. Allah biha, ya Allah bisil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salallahu

الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شهر الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا

يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب فتحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. حي يا قيوم، أحيي القلوب فتحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. حي يا قيوم، أحيي القلوب فتحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله حسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله حسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله حسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله برحمة واسعة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله برحمة واسعة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله برحمة واسعة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بالتوبة والقبول. يا الله بها، الله بها، يا الله بالتوبة والقبول. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بالتوبة والقبول. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بغفران الذنوب. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بغفران الذنوب. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بغفران الذنوب. الفاتحة. نزل قبل حضرة الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لدينا نعم غير المقدوعين على الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أولي محمد الأمين وعلى أصحابه أجمعين. اللهم بحق الحسن وأخيه وجد وأبي وأمه ونجنا من الغب الذي نحن فيه. حيا قيوم، نسألك أن تنور قلوبنا من نور معرفتك. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا، قيموا صفوفكم للصلاة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رحيما ورحمكم الله. لا إله إلا الله وكالته رب العرشين العظيم لا يهتم عصين ولا ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

يسمعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرذ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.

ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

ثأرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن الله قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف برحمتك عنا شر ما قضيت فإنه ضاد ولا يقضى عليك وإنه لا يدر ما وليت ولا حزم ما عليك تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علينا وعلى عباده اشهد ان محمدا رسول الله وعلى اله وصحبه

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته. الله رضي الله عنه ورضي الله عنه ورضي الله عنه ورضي الله عنه. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد لله حي قيوم وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سعى كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد حي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد، اللهم رحمة سيدنا محمد، اللهم صل رحمة سيدنا محمد، اللهم اجمع رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد، اللهم رحمة سيدنا محمد، اللهم صل رحمة سيدنا محمد، اللهم اجمع رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد، اللهم رحمة سيدنا محمد، اللهم صل رحمة سيدنا محمد، اللهم اجمع رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد، اللهم رحمة سيدنا محمد، اللهم صل رحمة سيدنا محمد، اللهم اجمع رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستغفر الله رب المرايا، نستغفر الله من الخطايا، اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، وإليك النشور. ونسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل من نورك هدايه، ومن رحمتك ساعه، ومن فضلك نصيبا لا ينقطع. اللهم ايقظ قلوبنا على ذكرك، واملا ارواحنا على حبك، واجعل عافيتنا تدوم بدوام لطفك، فلا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء. واجعل خير أعمالنا خلاصها، وخير دعائنا أصداقها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله.

إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم وفي زمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان فاملك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.